0: مالي نبي برالالن زواس فيرا بتبعير سكران درو نيش كي مركلية
1: Uzmi malo sira.